امشي للجحيم امشي للجحيم امشي للجحيم دانسين فيت في البرد القارس دانسين فيت في البرد القارس That's my food.